هي مسيبو هنقول لا نقبل وراد نسمي كل شيء عم بامي تقوسهم هي سر راديو نيراني كوشيم بكا واتا ميلي مارا يا 3 horas ni 30 minutos e mara ni nera hunikale kani programa ya samoni no radio msamiki.